0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berkat kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya selama melaksanakan sholat fardu zuhur, semoga pendengar amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan buat Anda musik tradisional hingga nantinya formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.